نقنو تيب مهيش قلمي دبيبول مناتي فوو تطني كشفين مشو فتوتق شيطا فبا هتمنا نكساني طابن او بسلاب صنبي هتم هالي انموي تطولاني تا Hey.

نقنو تيب مهيسي خلمي تبه بول مناتي فو تطني كشفاي انامي سوف تطق سيطا فبا هتام نانك ساني طابن او بسلاب سنبه هتام هالاي انام ويتا طولا نيتا wa na we ta le he he la ta e ta kwa am e to che se ko le lo he no no kwe ne we to ro se ko ne te be bo ma na ta e po ta to ne ko sh pa e no mi sa pa to ta pa e Say, Tebe bol mana te chayo ngala Pai asta vok le to khakamo No yet ome ta ta la vayane Tova Tene ho ya o keo ta ala Ham ka pa kem po vape hetam kavo tam ne na to ne ha ho wa he he le o ho wa ho wa he lo ho ho wa he lo ai ai a ha a ha a ha he he he a ha ha a ha ha he he Hey, hey, hey, hey.